0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا من جمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى ما نجي لملوك الجفش نبض القعور برامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم 19 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلا قد قول الفرحة والكرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دايات وسيادة غاني مختلفة لحدي ساعة من أخو بالصجري 75 دقيقة خلنا نقول فاكن تلفن محمود بصرة مع ناس زملان القديم في كريريا صنفيل تشيس وتوضيم حارون ومسلا نجل محمود يسمينا أول أغنية هذولا كل المستمعين ومستمعين على راديو كده القديم في جميلة في الفروق عرفة يسمى أغنية يسمى موسى أغنية قديمة وأساسا هذول كل المستمعين

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حاجة.

0: الساعة 7:07 في الاستديو على راديو تشات نواصل ضيفا ببرامجنا بقسم الغروب من يمنا لدرنا شنو الغضايا في مدار الساعة وبعد السكن تطلب من الناس ان نطرق اسمام ده انهم نقعد في كارتي النوار سكسيون 1 الو 123 بيس هم ابراهيم داوود كنت نقعد في كارتي النوار الو 123 بيسو الو 21 و23 ومحمود عبد الله عند كاتيا نوارا الو 123 بيس الو 25 و26 وخالي محمود خميس كل عند حنا في كاتيا نوارا سيكسيون 1 الو 123 بيس الو 27 و28 او نمر فتح الجليل كل عند نغا في كارتي نوارا الو سيكسيون 1 الو 123 بيس الو 22 و24 وامام تمان حسين ابراهيم كل عثمان في كارتي نوارا الو 127 ولو سيد خليش في المكاتب انا قاعد ما يمشي الاداره باش يخص تاعها نقول بلا ما جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضع في الاداره صارت بعد ما سكن تطلب من السيد عبد الله يا ابراهيم عندنا في كارتي دابا زين سيكسيون دي كيلو 173 ولو 25 خليش في المكاتب انا تاعها قاعد يمشي الاداره باش يخص تاعها نقول بلا ما جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضع في الاداره صارت بعد ما سكن تطلب من الناس ان نترك الاسماء دائما نقعد في كارتي انوار سيكسيون دي كيلو 127 ولو لو 237 و سيكسيون 1 الو 131 هما هجي هوا ادم سنوسي عندنا قاعد في كارتيير نوار نوار ديس الو 127 ولو 5 و رومان حسين ابراهيم عندنا قاعد في كارتيير نوار سيكسيون دي الو 217 ولو 6 وزكريا بكر ديكو كل عندنا قاعد في كارتيير نوار سيكسيون دي الو 127 le 6, 7, 8, 9 ou 10. Section D, il y a 127, Omar Sarmadji, dans la graphique quartier noir, il y a 137 ou le 17, noir section 1, il y a 131, Mikhail Mohamed Mekhamis, dans la graphique quartier noir, section 1, il y a 131 ou le 25, وتيمان عمر عثمان كل النقا في كارتيير نوارا سيكسيون 1 الو 131 الو 23 خليش المكاتب انا قاعد ويمشي الاداره باش يخص تاعها نقول بلا ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه بعد ما سكن تطلب من السيد بهر الدين داوود خميس عندنا نقا في كارتيير مسنين الصغيره سيكسيون 1 الو 24 الو 20 22 و 24 خليش المكاتب انا تاعنا قالوا يمشي الاداره باش يخص تاعها قال بلا ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه بعد ما سكن تطلب من السيد بكر ادم من نغا في كارتي دي كيل كودو سيكسيون 3 الو 39 الو 12 خليش المكاتب انا تاعنا قالوا يمشي الاداره باش يخص تاعنا قال بلا ما جاك كونفوكاسيون ستري لا كوسمام دا كل من نقاط ونقاط من باقي الاساس كل واحد خليش المكاتب انا تاعنا قالوا يمشي البيار قدو لها النار كان بيعرف قال يخبرهم سنتر انا يورورا انجلي يبلغ الجمهور بفوتوها انا بروجرام هاكم ها بروجرام انا فاكانس انا العطلة كل ايال والشباب وبنات وايال كله خلي يعني خلينا لما تدور بالضر وبهجوا بها بقلهم كلام انجليزي وبكتوا وبقروا ده فيها تدريب خاص قاعد بسوي انجليزي التدريب ده ثلاثة شهر والانترميدير 6 شهر ولا افونسي مرة 9 شهر والبروفيسيونيل كمان 12 شهر فرنساوي كمان تدريب للتدريب بدربهم كله والوقت كمان من الساعة 8:30 لحد الساعة 10 ومن الساعة 10 لحد الساعة 12 بعشية بدأ بفجر بعشية كمان من الساعة 3 لحد الساعة 5 عشية ومن الساعة 6 لحد الساعة 8 الساعة 6 عشية لحد الساعة 8 على حسب البرنامج والتدريب ده يكون خاص للإنجليزي والفرنساوي وكان المغار كمان في شارع 40 في شارع 40 في قاعد قريب من الاستاسيون غراسياس في نيمان هنا والانكس انا كمان في سوق الديجل مقابل مع الروم بوين هنا السيالاي نقل يابس الكبير المقابل نقل الوسيه دي ونحن كان بدور توضيحات بزياده كان مداري برقم التليفون 66 39 27 25 ولا 66 16 41 04 60 36 29 20 25 ولا 66 10 6 41 01 04. الساعة 7:12 دقيقة نواصل. طيب الموضوع
1: وشغلة مقصومة نقول لنا وظيفة وشغلة مقصومة إلى مباركة إليها يقول

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السابع 15 دقيقة في الاستديو أنا راديو شاد الزميلة بكرة سام بخاري جاشن السمينة شنو جديد تصل في جنبنا وفي كل القرى أجر صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميلة هارون مصلحي. صباح الخير مستمعي راديو شاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 5 محرم 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. الوزير انت الامل الاجتماعي التضامن والتضامن والشؤون الانسانيه زار محمد عيسى امس قدم لها سؤال قدام مجلس الشيوخ في الكوارث الطبيعيه. الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنه الاداره لكي شوى محمد مساله لوزير الاول انت البدايه هنا الحمله الوطنيه للإعلام والتوعيه في الرقمنه انت الاداره. الوزير عن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش قام بزيارة في الإدارة العامة للدرك الوطني. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة فديل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزيرة هنت الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زار محمد عيسى أمس بعد الظهر جلست قدام مجلس الشيوخ وردت للأسئلة الشفوية اللي قدموها لها بتخص الكوارث الطبيعية اللي بقت في جيجر حنا مندول. الجلسة دي رأسها الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. الوزيرة ردت وقالت الكوارث الطبيعية ده هو شيء حاصل والحكومة كمان شالت كل الإجراءات اللازمة عشان تهل كل المشاكل هنت الكوارث الطبيعية بأسرع وقت. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة لكي شوى مسألة لوزير الأول أنت البداية عن الحملة الوطنية للإعلام والتوئية في رقمنة هنت الإدارة العامة. المناسبة هيدرو فوقا كثير من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي وكثير من المأزومين. الوزير عن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش قام أمس أشياء بزيارة في مقر عن الإدارة العامة للدرك الوطني. الزيارة دي خلت وهناك كمان زار كل مختلف عن الوحدات انت الأمن وفرح بالزيادة من الجو عن المفاهمة عن بين الوحدات أنتهم نصائح وإرشادات وسمع منهم كله وقال بنفس الطريقة الماشين فوقا انت التفاهم الأديل والجو الكويس القايد أم بينكم أم بين الوحدات ده تقدروا ترفعوا كل الحنبولات. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس أمس في مقر الوزارة اجتماع اللجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لقدمان الخطة انت الأمل الجديدة للحملات انت التتئيم. المناسبة هيدرو فوقا ممثلين الشركاء في التنمية في مجال الصحة من مختلف الوزارات. الزميلة حج حوا حبيب أمار والتفاصيل.
2: وزارة الصحة العامة والوقاية قاعدة تبذل جهود كثيرة لعشان تنفذ سياستها في الصحة ودالي عشان تحارب الأمراض هنت الوباء بواسطة عن التطئيم الفوق أمكنين وشلل عن الأطفال وأبو الصفار والكوليرا وكثير من الأمراض الآخرة. بيدا بقت الملمة الكان سوتا لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات والغرض من الملمة دي ليعرض فكا الخطة هنت الأمل والسيناريوهات والرؤية المستقبلية. في بداية الملمة قدمت اللجنة هنت التنسيق المشترك أم بين الوكالات خطتها هنت الأمل وكيف هي جاهزة عشان تقوي الفاكسيناسيون والخدمات اللوجستية والمعدات اللازمة. وكلي الممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية بلاش آنيا قالت منظمتها جاهزة عشان تقيف مع الحكومة في نفذان سياستها الوطنية هنت الصحة خاصة في الكامبان هن الفاكسيناسيون. وكلي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في كلمته بالمناسبة حج في ثلاثة نقاط أساسية وهم من يدعم الحملة في نفذين توقيتها في الأقاليم ويحمي الصحة.
3: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
2: نذكركم بكونه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في نهاية هنا كلامه قال برنامج قافي سيس فاصل صفر بيساعد بلدنا تشاد في كثير من المشاريع المهمة وبيتطلب أولويات كبيرة في شيلين الإجراءات الواضحة خاصة في المدة من 2026 لحد سنة 2030 وداء البساهم في التمويل المشترك لبلدنا تشاد.
1: الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي رأس أعمال الدورة الثانية اللي شارك فوق أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء. المناسبة كمان نظمت الهيئة الوطنية لترقية الأمل أونابي وهيدر فوق كمان المدير هنا الهيئة الوطنية لترقية الأمل نصر الدين أبكر كيسو وعدد كبير من المأزومين. الأمين العام لولاية السلامات مارك مارا أنت البداية هنا أعمال الورشة النظمة مشروع دعم التحويل الرقمي في تشاد لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بحضور ممثل المشروع محمد طاهر حسن. المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب في وزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان رأس مناسبة انكمال هنا أعمال الورشة اللي قد القو فوق القدرات لأعضاء هنا اللجنة الفنية للبذور. الدورة دي كان نظمها برنامج تعزيز الصمود عشان بيواجهوا والأمن الأدم هن الأمن الغذائي. خلينا نسمعه للمدير العام سنوسي حسين حمدان.
4: مرمت الكلام على التقدم.

0: كيف تكون. على كل حال المنسقية دي فيها ناس مفتشين، فيها ناس من كل الجوانب، ناس الاستراب، ناس الإتراد المفتش السيموس، وده المفروض منهم أن دول الناس تفقوا بالأمور دي. ما ممكن سواء بس في بلدنا، حتى في الإقليم السلس سيدياو سلس ناس السولة جنالة، عشان البذور تقى كويسة وتقى مراقبة، وغير البذور ما في إنتاج زراعي. في شانده ناس الاقليم من البلدان الاخرى عملوا لنا تدريب شابه للدول الاخرين كيف ننتجوا بنايه البذور دي في بلدنا تشاد. والناس العلماء اللي عملوا تدريب من كل الاتجاهات من ناحية الزراعة ومن ناحية التقدم الريفي، عشان يفكروا كيف ينتجوا، والإنتاج غير البذور ما في إنتاج زراعي. عشان كده لمينا اليوم وزارة الزراعة دائما تراقب بمشاريع المشاريع اللي قاعدين في الوزارة، وحسب المنتجين الناس البعض البنك المونديال الناس السيلس بيساعدون عشان كيف ننتجوا في الإنتاج الزراعي ده.
1: الساعة 7:25 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزيرة هند الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زارة محمد إيسا ردت أمس للأسئلة الشفوية اللي قدموها لها مجلس هنا الشيوخ. الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة مسألة للوزير الأول. أنت البداية عن الحملة الوطنية للإعلام والتوعية في رقمنة الإدارة. الوزير عن الأمن العام والهجرة جنرال علي أحمد أخبش قام بالزيارة في مقر عن الإدارة العامة للدرك الوطني. وفي النشرة سموت أخبار أخرى للنشرة إن اليوم 5 محرم 1448 هجري القرى لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة مع التيات قيلوا بالآخر.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

ناد وليلة هالسنتوم يا رب الرب ربو واكر دراو المنصور رسول مامون الرضا والرب ربو.

بحارق يا قمر دورين وضول المشارق الواقر ضراو المنصور رسول المامون الوزار الواقر ضراو المنصور رسول

0: الساعة 37 دقيقة في الاستديو، أنا راديو الشيات، نواصل دائما ببرامجنا بالقسم والعروض من مجمعنا. الحاج عبد الله المعروف بالحاج والبابا يبلغ بفرحة لكل أهل البر وداخل، يكون عروسنا ولد إدريس الحاج، إدريس الحاج ده على إدريس الحاج ده على عروس يسوه بالثلاث والعزومة كمان، والعزومة والختامة كمان، ختامة انت تشنكو الحاج ده يسوه بالأربع في دم بنتات البلاما قاجرين. كرير بلاما عبد الله المعروف بلاما عبد الله الحاج عبد الله المعروف بالحاج والبابا يبلغ فرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا ولد إدريس الحاج وإدريس الحاج دا يسوه بالثلاثة والعزمة وختامها أنا الشنكو الحاج دا يسوه بالأربع في دم بنتات البلاما قاجرين. الشيف دي فيلاج هارون عبد الغادر، هارون عبد الغادر احمد، محمد هارون جد رماتا، مكايلا دنا، محمد علي، حسن علي، محمد الراجل، بشار الخليل، هارون يونس، خالد دنا، رماتا هارون، فكي جد محمد، كيمبي هارون، يبلغوا بفرحه لكل الاهل البر وداخل، بيكون عروسنا عبد الغادر هارون ده العروس يسوء بالاهد والعزومة كمان بالاثنين في اثنين في مهاجري كبير. نكرر الشيف دي فيلاج هارون عبد الغادر احمد، هارون عبد الغادر احمد، محمد هارون جد رماتا، مكايلا دنا، محمد علي، حسن علي، محمد راجل، بشارة مكايلا، هارون يونس، خالة دنا، رماتا هارون، فكي جد محمد، كيم بي هارون، يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا عبد الغادر هارون ده العروس يسوه بلهد والعزومة كمان بالاثنين في مهاجري كبيرة. زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، بأمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن وقنبو، حسن علي، إدريس آلي، بلغوا يا فرحة لكل الأهل البر وداخل، عروسنا أخوه ومولاتهم زكريا إبراهيم ده على عروس يسو بس آليم بس بد ولازمة كمان بلهت في كارتيه بالتلوالي بالتلوالي الصغير انتات البلامة قاجرين. كرير زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، عمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن وقنبو، حسن علي وإدريس علي، يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم زكريا إبراهيم ده العروس يسو بالسبت والعزومة كمان بلهت في كارتي بوت البقرة، بوت البطة، بوت البقرة صغيرة انتات البلامة قاجيري. ماكايلا إبراهيم كونغولي، إيسا إبراهيم كونغولي، صالح إبراهيم كونغولي، الحاج سيدة أما، مهدي صالح، نور الدين عبد الرحمن، بلاما جدة عمر، محمد جدة عبد الغادر، ماكايلا محمد، ماكايلا محمد، موسى محمد، يبلغوا مغيب بلغ بإذن لكل الأهل البر وداخل، بكل الناس المعروفين للشات والشات بر وداخل. بموتنا أمهم فاني عيسى المعروف باسمنا فاني دام، الماتت أمس وصرا كمن يسوها عالم بالسبت باصرة دور في كارتي أنجاري كواس. نواصل دائما ببرامينا بغسم الأوروبي من أنجمينا، جيمي آدم، قنبو آدم، حسن البشير، بلاما موسى جبرين، يبلغ لكل الأهل البيتين والقريبين بوصول بآف أنا يعني أبوم الحاج آدم قربة المعروف بأسمنا آدم دابغور دقرور المعروف بأسمنا آدم دقرور، الوصل بآف جاي من الحج بلا البلاغ ده موجه لبلاما موسى هام جد رمات المعروف بأسمنا أبو رمادة، الحاج هارون موسى، بلاما بشار راهيس، بلاما محمد جار زين، بلاما حسن كرشة، حسيني حسيني جونا، قنبو إيسا، الشيخ زيني توم، كلهم في رونيا، بلاما هارون آدم في برمي، هارون بنية في هارون بنية، عمر حسيني في جاور، بلاما محمد سا بلاما محمد زكريا بلاما في بلاما في ليج بلاما في ليج ساكن الشيخ ولد الفولج جيمت محمد عبد الله جيمت محمد عبد الله في المساجد واتون كل الاهل والاهل برا وداخل بوصول بافي من المملكه العربيه السعوديه انا ابوهم واخوهم ادم قربة المعروف باسمنا ادم دقرور وصل بافي جاي من المملكه العربيه السعوديه والكرامه كمان يسواها مباكر بلهت في هلة جوا صغيره نواصل دائما ببرامينا بقسم الروبي من مجمعنا دبلغنا روس الحاج يوسف جد الكريم عمر إدريس جد هارون الدقاش محمد داود إبراهيم أش بشارة يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم هارون يوسف جد دا العروس يسوى المبسبد ولازمها كمان باكر بلهت في أم تكون علي في بيتنا يوسف جد مهمد محمد كويس إما محمد دقو محمد قاسي محمد حسين إما محمد إما أحمد الحاج فكي جدة جبرين عيسى أحمد جيمة الحاج بكر كمسلم جبرين بشارة قنبو بشارة عبد العزيز هوسا عبد الله هوسا الشيخ جبرين دقنو صالح احمد محمد الامام انبيا دنا عيسى ابكر اما محمد صالح يوسف رمات جبرين عبد الله انقلم حسن عبد الكريم ابكر عبد الكريم جامع محمد بشاره احمد انبسط جبرين جد اخي خرج أبو بكر حسن محمد فرج الله أبونا حسن هارون مليمي أجد محمد يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداها عروسنا أخوهم مهمد محمد كويس العروس يسوى ألم بسبد ولازمك من باكر بلات في هل التنجيلين تات البلامة بشارة موسى عمر حسن عمر أبو أمين حسن موسى سيد بشارة محمد الشيخ بشارة سيد هارون جدة هارون توم عمر توم الشيخ سيد بشارة إبراهيم بشارة محمد بشارة بلامة محمد الضي بركة عبد الله محمد مكايلة الضي رماد سليمان مؤمن حسن يونس الرئيس أبو قاسي معلم آدم محمد طه زكريا إيسى الدليل إيسى حسن قرب علي سليمان موسى محمد عمر عبد الله جوخان رمات سيد محمد عبد الله إدريس عبد الله إدريس عبد الله معلم مسندة آدم محمد أحمد دنا أحمد الحاج عبد الرحمن معلم إما عبد الرحمن معلم توم محمد دكتور عبد الرحمن عيسى ألقوني عبد الله عبد اللطيف هارون آدم هارون خرسة توم عبد الله قنبو جدة محمد جدة محمد أحلى قجة أبو حمد آدم حسن محمد أحمد محمد أب أحمد موسى حامد محمد أب البشير حامد عربي عبد الكريم أسمان علي عبد الرحمن عمر صاهر عمر أب جد حسن موسى حسن أحمد أمبلا أحمد المساجد سيد عبد الله عبد الله سيد عبد الله بلا هارون آدم الحاج محمد أزرق محمد طه توم جدة محمد جدة إبراهيم حسنة قجة حسنة محمد حسنة حسنة جدة أحمد جدة معلم عمر جدة حسنة رمات آدم توم معلم أحمد توم إجل عيسى هارون عيسى جيمي آدم حسيني آدم هارون آدم، جد آدم، معلم بشارة، معلم بشارة، توم بشارة، الجد بشارة، رمات آدم، قرب آدم، قرب آدم، سميه آدم، عبد الرحمن بشارة، إبراهيم قرب، رمات بشارة، محمد بشارة، يونس سيد، أب نصيب السيف، شدر آدم، أحمد عبد الله، أبو هوا أبو بكر، بلاما عمر أبو بكر، شو جوجة خالة، بشارة آدم، النظيف آدم، الحاج آدم، يايا رمادة، بركة أحمد، إدريس الضي، توم شيكو، قارون عمر، أبكر عمر، هارون محمد، يبلغ ويفرح لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا أخوهم ولاتهم. دنا عمر حسن دا روسي سو علي بسبيد ولازم كان باكر بلاد في ام ام في اللصده انتات البلامة هارون ادم كانطون افرق مواصل دائما ببروايمنا الوكيل بابا دنا شريف دنا شريفه بلامة جبرين ديدان دقام بكر ديليجي احمد امام يبلغ ويبفرها للشيخ الشيخ الحاج توم وأخيانا في هراز القوس أبلاما عيسى وأخيانا في أراكايا الشيخ جدة بورو وأخيانا بهول السوق وأخيانا وكل الشرف وكل كل الشرف هنا همر القوس أشي عبد الله وكل الشباب أنا دورو أدم حسن وكل الشابات في النيجيري هو جوجو أمني في جيرات الرئيس زارا وكل الشباب أنا مارا بشير السمي وكل الشباب أنا أمسنيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ دوغلي يقول جرين آدم محمد أبو فلج وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم دنا بابدا العروس يسو أليم بسبد والعزومة كمان باكر بلاد في أمسنين في أمسنين إنتاج الحج دورو يحيو كمان بأب صالح وكشل بكر وكشل أمبتيوة وكشل آدم موسى الساعة 7:46 دقيقة نواصل دائما ببرا من هذا قسم الأوروبي من
1: أريا لا يقولي سلام ورقا أما ها يقولي سلام ورقا مرة زين يقولي سلام ورقا أما بيت البغاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين يمشي نهوت إدنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية يقول البنات تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة ده دليل فرد قلم زرقاء السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمرد لا خديجة خلى بنيسة زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خل يا البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمنادم اين بقي النجدة بنت البقرة اين بكيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتير راسه بقي سلعة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أم شال طرف جابة والأيد راسه بقي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا سبش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الواد شراته بجن تسع قديش لي يدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري سنت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هات ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فقط السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النمير كادي سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري عسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ملا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة الأرشة الدوسة بجد فوقا الكرباج إنه لقيت سروة سبا في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى إذا تمانى حساب ملدا ويبارك بالججا قد جواد ايتي بكر في الندى قد جواد ايتي خرد القنقشا قد جواد ايتي اهل بقرا ويبارك بالججا قد جواد ايتي ركب جودلا ويبارك بالججا جوادة تعال شرق القدلة جوادة تكشن هجلة ويبارك بالججة جوادة تاب السلطنة جوادة تاب الفقرة جوجنا لنا ريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشبه الرقايس الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمايا سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودا البنان لكن

السابعة وتسعة وخمسين دقيقة في الاستديو مع الريكات نواصل دائما ببرا من بغص ملروبي من مجمنا الإمام عبد الله مهمت معلم موسى جدة الحاجة جدة جدة دنا جبرين حسيني أبكر خالة معلم إما محمد محمد سليمان رخيص آدم أورامات جبرين دقوتو هارون جدة عبد الله عبد الرحمن معلم حسيني أمبريلا معلم عبد القادر جبرين جرس محمد ليمان سليمان محمد إما أمباري محمد دنا جدة غاجري إما كل في ذلك يبلغ بفرحة لحسن إدريس عبد الرحمن هارون جبرين محمد إما جدة وكل شبابنا زفاي زفاية كوش عبد الله هارون الحاجة وكل شبابنا أنبسطنا الحاجة آدم وكل شبابنا أندخيني آدم مؤمن دشوش وكل شبابنا كندو كندو بلاما عمر مكايلا آدم صالح توم أبيكيري حسن محمد وكل شبابنا جمعنا ديجليبي جدة إما أبكر عبد الله وكل شبابنا دلكان أنكواروم سامبو جبرين بلام عبد الرحمن أبكر فكي هارون محمد وكل شبابنا أرديبي جبرين حسن هارون بشارة أبا عبد الرحمن وكل شبابنا مردو محمد جد جبرين هارون ونقاسة فكي أبكر وكل شبابنا نجيتو جبرين سيبرين ياسين محمد هارون وكل شبابنا ردينا الحاجة حسنة الحاجة حامد وكل شبابنا دروتايا فلاتي هارون أغلاديما فلاتي وكل شبابنا شيقيك لوانا حامد آدم محمد وكل شبابنا خشخشايا كل الأهل البر وداخل أروسنا ولتهم آدم ود الإمام عبد الله محمد ده الأروس يسوه مباكر بلاد الأزومة كمان بالاثنين في دلكين هنتات البلامة جبرين أبقريس سكنتو أفرو محمد رماتا رماتا محمد رماتا بلاما محمد ما بلاما محمد آدم بلاما محمد آدم جرما بشارة توم محمد بشارة عبد الرحمن بشارة مكايلة رماتا ساو عبد الله حسيني الرئيس محمد كومبو معلم جيمي معلم محمد بلاما عبد الغادر جخيمة سيد حامد آدم خشخشايا دليقي جيمي الحاجة دهية مكايلة إبراهيم ساكن إدريسة بلاما عمر آدم موسى جبرين الرئيس آدم جبرين شين جيمي بكر كولينيل موسى كلمة موسى البوية بلاما جدة محمد بورتا يبلغ لبلاما قنبو جبرين أبيسو رماتا عبد الغادر رماتا عبد الله موسى الحاج عبد الرحمن الرئيس عبد الله والإفين أما دبا الرئيس خالة بلاما جدة بركة في مدينة مدرتا حسيني عبد الرحمن عبد الله كرتا في الدير محمد جيمي عبد الله سوق ديليجي أبا الزين في أمبتيبة جبرين الزميل في أعداء ساكن الحاج إيلي عمر ديليجي اللوان قادي عبد الله في نيجيري جبرين أزرق خرس إما آدم التوم في أعداء عيسى توم موسى في جوجة مر القوس الشيخ عبد الرحمن كيدو نوري كيدو في أورولا آدم محمد عمر أول حواء
حسنة أجد في شوايل، خالد جبرين، الحاج محمد إفازر، تربيل توما في النوارة، بلاما كيو، الرئيس هما، الرئيس رامات، أب هارونا، جبرين دبزة، بلاما إبراهيم، الشيخ إبراهيم دايم دنيني، بكري بشارة، في الطيور، بلاما أخي، مايزونغو أهما، مايزونغو رماتا، في تونة، عبد الله ولا أما، آدم جبرين، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولدهم جبرين محمد رماد ده، العروس يسوم باكر بلهت، والعزومة كمان بالاتنين في فلوق دولي هنتات البلامة محمد آدم جرمة. الساعة 7:05، الساعة 8:05 دقيقة، نواصل ودايمين ببرامينا بقسم الله.

كل بداح لها نحيه والمبدي مكمل كل شيء لاجل برنخت مبرر من ابغى اسم الله ربي هنا اليوم صباح اليوم المسابقه 20 شهر 6 سنه 2025 75 جديده اسمك منى ودا غنويه بلغتكم الاذيه الرسميه نشرت الاخبار رقم مختلف خدمكم فقط الفنان محمود بصره المراقبه عند زميل بنكار وتي بندي تجهيز وتقديم هارون ومصلى خلوا مكلزم الكلام جايش في قبلكم المباراه بكلام صراحه هنا من جنبنا راديو

كي دابا هنا كي مثلا نقفي كان نكسر هذو ندك تكينا اغلو دكينا تركوز تكي غوبيان كرس كي لابار في نغت مغا تكان فتنا هو لابار مغا تكان دان جاون كاني كاين بورتا كامتا كاين منستر دافي نغت مجور زغا كوت كوسوم سال لان في سي نقفنا كاين شادي على زارا موت اسا كاين نسي عايس كاين كما دي نعرفات كاين غلو يا غنسي سيناتيرينا awa kaini atiris kaini vuldida kai jobta joba kai tlema li galma mandula kaini tlena mgaini mandula galma lo kumratani kai tlena kaini tlema ramab lakin kangolo awa kaini kudi fituna dali ulakna dagaada kai maglo kam kai mingwali fisenena kaini samujuma la doktor Harun Kabadi awa kaini na minister na dala wa gomni fina kati mai kalisen di tlema li kafu kaini si ka wumu nisi wumu guta la tlen ngolo kaya lop ngolo kaya nisi ka luma la kaya nilema blaki na mge kafkeni la lan kotom to mun mi famwa kaya na ministra di Zahara Mamata Isa kaya na dima senaterena la nisi may ngalzi kadi guta la kotu tlen amga ni kurjuda li bu tlen man alak laka a kotom to amga ni biralam to amgo kodiya kaya fama bewa fama ma kepp ko blague go mai di xena mi senateur ma vule di garial mala na choya di sigo e gelle ma lop ma fi kom nu vinarat ma lum gal fi mang dul gane sa mi ma la jem te bay la pian el cita xena gide ngolo mi ministira go dala fok ministira si gali lop mai kidat kain ka doktor go an si yo go yo gelle ma ko da tu len go ngani mi fa nga bu na ge وين دان كاي مينستر ان في دكتورا خاي سميو مالا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بور دو في فاندريدي كامادا خاي نامي لوم غانت في تو دا في تو تي فوق ما تشولي زولا غان لاو غلاون في تومنا تومن في موي ما تشي ديال سمونا ما يمر من سيدنا غان دي موي ما موي متام تشينا غان مي بالينا هن غان لاون في لون كورجودا لبلوب مالي جاب لهم كي كافودا بسدنا يقول هذا لقني لوب مالي يقول بسدنا يقول أشابي تل كارجع عن شابي عن فات لقفة ده غني غن لوب مالي إن جم غن غني نسي لقى لون كي تنام غني أو هن تان غني اللي غني لقى قسم ما تا غن من فوق ما نجا غن ففينا غتنا لو قالوا نفي انتربرناري أنا غن من لما نحسن غيان فان غني بانقا انمو بانو خاين لوم تيليري لي بو خاين تشولو مي فوغ لي بو الا خاين مفان فاي نيرا غون خاين تلام تام لوب نام جام تون غاين كام هيدا بو رشيدي كا هي لي ماتيا ون تون سو خيم جوما راديسون بلو يالنا دما غاين مي فوق في نغات مي تشولو سكوت كو سوم سالا غاين حقيتو زي خاي فوق نيوا اون ابينا كاي دي كو تافي فوق مانا تشاجا يو كول جات لوكال كورجونا نا ان نقولي لقنا دا مول ما دكات كاني ما مال فوني في تو دو كاين مي توفمو لو في منستير في لوبنا سما يما لا بابا لاي هو ان تان كاين شوكتا شوكون شوسكول لا وين كي لاون في تما قلم جارسما انا كاين قلم جارسما كاين مي لوب ما في غومن في نقدو كي لا بيرو المانغا الب مكان كاين ني سوغو مجارسما انا مانغا كاين اسادومو كاين كي يما يانغلو لوب مرا البو ren lopma gomni finagat mina lhen gen nana an mgen kafkeni aga lhen am gwe cham tun gen gen kamat gen ren ami kalisku lau gen am gen minister na fi fok minister ma lau gen lau ni lhen ma gajar ku mujar sime na gen samanyu ma la alege shua mahamat gen gu sem de fi prem minister na gen am malfuni fituna dugo yo gen hede fokmane chaja ku tuda na kat fel bu kal fi kul jal del bu kal fi kurjuna hede sum sara sangul on si ma guda tlena am kayne kay mo done bur ma fok done gen ang telefon wol kam mo gen kala ko jarsmi anane nang wilma ko ne fi na kat lumna oyen dan gen ku de lona dana kay kay minister na fi tlema mo jarsmi na gen mi halige shua mamat gen am dala wa kay tlema gomni fi na kat mina la gumga jarsme nan ga nam ga fa nam ga en ka komno na gatin ga sharam lan ligo heta li an nga ku tala sari ga ne nan mangoy musima ga fulgo telephone ngol ka woni lemalen kaf ga nan womon ga ne mi fam nga bu na ga awa hen tan ga ne ka en jeo tun ngana fi sumna kain kutala kinigwina la burda fait son burda la kain nangat saulo nufi naka cholo so la kain sa la chukusko losom na la nga sumna nga ini nisi ma chukusko yo kain jewa a la kain bonate chau chesle nam tun fait kaini kain sumsa la kain ulo fok
في بار الغزال الأول ومسرني كان ساقلو فوق نما لغين نسي لغسان قولان عن غيري نسي لا غير في تو سي نسي لا غير في تو ده دي ديلغي مو سيام دي في قومن في نغت مكاس قال في بار الغزال نسي في تو نا دي جميع كو تو سيغي جوا أبو نا دا تخمة في تيدلو كاي سوني في دي لقتو سيغو كو دي كو دوني غير نسي چوكو سيغو غني لان ليه التغامو بو ناغي Oui, en tant que me fait à la reine, mais la regarda a voulu y aller d'aller vous faut le donner le soir, mais somme ça, je suis à la reine, oui, Walthema Chalamga, à reine, que Galvezumna, reine, Chalamga, non, reine, am lait, tarmon, insing, ou l'osu, gorom, gavan, am lait, tarmon, reine, fait tourner de gel, ligain, kamada, ka hei limaramati, am retour, soukem, kepka, farangol, vi, jamen, dani, kaim, marlokami, ou la fait tourner de gaine, kaim, soumon, ou la reine. نقول في تونا ده ما كل قام قلنا نفعل لقين من مينستير في نقط ما لا وقلا ون في زومنا أوين دان قيني قين تاني دان قين مي فمي ما لا بروجي قين بروجي قين ما وجود كده سمعلوم قدرس مي أنا قين توف ما ولا في بروفنس في سلامات قين نامي بروجي ده كميت قال ما امتمنا قين نملا قين في تو ده في تو قين أكال تذكر قين سمع na chacha kwa shema fi laun fi juru dalibu shema liga tayari mungu kafka hini ana kuto mtu amdoan kote kera awa hentan kani kani mi samano almosi nchini fi fukumu fi erende tayari reve kani mi samima la pe mi padega Albert kani nami shugulde fi lopna la mule bo mugi sisi alamu ya mkuu kwenye galma doba na hiyo lingwalde fi logon orientali kwenye kalamu ya mkuu kwenye kwenye kusema fi politiki na fukumu na nami mkuu kalamu sone kuturis kwenye la leni fuli fuli manjufta lebo kursulit mi sumsa kwa fukumu alamna lebo sumsa la kwenye ulopna mlum kwenye hatamu na anisi yuko غير فوق من فيزيكا يعني سي كوتو سي كو جيو كو تالا خي سوم ناغلا نانساني وسينن غول هيب وين ان كوتو سينن كو جيو ني كاين ام كوتوم غين تو سينن كو جيو كاين قبر ما فوق نو كاين ان افكانو ان سي افديسو او فات لبار في نغات كات كان دان نون قف كاين كال في سالو بالون غير ما يوم لا كوب دي موند نا كاين غو بس دني غولا دلاق كاين سي سالو بالون غين كو بيتان غين ليو نا كاين نيرفاني to patam gam bol ke sa ane kan khotom go hodi banra mona kan si salu na luje hodi ke sa manan gani kan na gata fe tawratan gani kan na gata ya afrika ti sidin gani na kametlan wal liwa kan liugen maramakin ram ga mai dina luge da na gata fe shege kan ni si liu ngol kan len asadi kan dan kafri gani si liwa kan balonka liwa waakiyen gigi debeni ki masan non qafi garen jobdo mamut kasara kainam kadolum go ka kain gi chawnu letulon mi famwa kasara kan tolum go

0: السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي كهرادي تشاز استدرارغين ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزة الفاية لارجو موكانيم داغنا مسكوري تغنى غينا دقيقة دقيقة من دركو لبرتان دانا كجيكي دانان كجيكي اما ديمران درا غريديا سانفل تيكانا شكري ترك ان ديمران درو كابين تكنيك دا چغانا سانوي كران كريو كار ميكرو دا جانا تان سالي محمد سالي ساقا كي سانوي كران كريو غريديا دانا كجان دي درا غندرو
1: Maka,

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاس مانا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد 17 عاما عملية إحصاء السكان والمساكن تعود في مرحلتها الثالثة وتنطلق اليوم في كافة أنحاء البلاد. وهنا في العاصمة جمينا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو يحتل الرقم الأول في الإحصاء. كان ذلكم هو العنوان الرئيسي الذي تصدر هذه النشرة، وفي النشرة أخبارا أخرى نعرضها في حينها. في عام 2009 تمت عملية التعداد السكاني الثانية في تاريخ البلاد، وبعد 17 عاما توسعت المدن الحضرية وتغيرت المناطق الريفية ولم يعد عدد السكان ذاك الذي كان. زادت الاحتياجات احتياجات السكان وتنمية المكان نفسه، الأمر الذي يتطلب إجراء تعداد للسكان والمساكن، ومن هنا انطلقت عملية الإحصاء رسميا اليوم. وقد كان للرقم الأول حظ أن يحمل بيانات رجل الدولة الأول المشير محمد إدريس ديبيتنو ليكون بذلك المثل والأثر. أسمهان جروتيدو.
1: في حدث وطني بارز يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 من يونيو 2026 تسجيل أول رب أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي. وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية، وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أبر رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسميا. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 من يونيو إلى 9 من يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
0: وفي بيان أكد رئيس اللجنة الوطنية لسكان الوزير طاهر حامد تنجلين بأن هذه العملية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية لا تقتصر على جمع البيانات الإحصائية فحسب، إنما تمثل استثمارا استراتيجيا لمستقبل البلاد من خلال تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وتوجيه المشاريع والخدمات الأساسية بشكل أكثر فعالية. وأوضح الوزير تنجلين في بيانه أن نتائج التعداد ستساعد الحكومة الحكومة على تحسين التخطيط في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء وتمكين المرأة وجذب المستثمرين، كما دعا المعنيين إلى التعاون الكامل مع فرق التعداد وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية، مؤكدا أن جميع البيانات ستظل سرية وستستخدم لأغراض إحصائية وتنموية. اختتمت أعمال الورشة الوطنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون الرعي في تشاد، والتي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي. الورشة جمعت مختلف المشاركين أي مختلف المعنيين، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع. محمد عمر إدريس.
2: أزدل ستار أعمال الورشة الوطنية لوضع مشروع القانون الرعوي في تشاد، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المناقشات والمشاورات بمشاركة الفاعلين وممثلي ولايات البلاد، إضافة إلى المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، حيث أوصى المشاركون الحكومة الإسراع في اعتماد مشروع القانون وإحالته إلى غرفتي البرلمان والشيوخ للنظر فيه ومناقشته، وذلك سعيا لتنظيم القانون الرعوي في تشاد. في مداخلة الاختتامية، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح أن الورشة الوطنية لإعداد وضع مشروع القانون الرعوي في تشاد حظيت بمشاركة كل الطبقات التشادية.
3: نشكر الرئيس المارشال محمد إدريس ديبيت، هو قال لنا خلينا خدمه في كلام العافية، وهو قال لنا خليني بروبوزي نفوت شنو كود على سالون بكود أغرو باستورال ده. كان أول كبدين بباستورال كله هسا من أعلم نزول بعدي بباستورال ما بيانا من أجيو بكوت أغرو باستورال هسا أنا ما سام منيسر أنا برودكشن إندريسال أغريكولا سوين ميشون سوا مشينا في بالا مشينا في بونغور ناس حسين الشيكة بمشاكل مشينا ولنا سوين لم توئية أنينا قيدين في خدمة أنا الشعب أنا شعب التشاد أنينا قيدين ماكو أي وقت وحسنا كل اللي قدام كنا نقودوا أي وقت نقودوا ماكو سوا.
2: هذا وقد جمعت الورشة الوطنية لإعداد مشروع القانون الرعوي في تشاد مختلف المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين، إضافة إلى المنظمات الرعوية العاملة في مجال الرعي في تشاد.
0: افتتح المدير العام لمستشفى النهضة الجامعي الدكتور داود سالم محمد افتتح فعاليات اليوم العلمي لمرضى فقر الدم المنجلي، والذي جاء تحت شعار جميعا من أجل مكافحة فقر الدم. عثمان آدم الدود.
4: يعتبر تنظيم هذا اليوم العلمي فرصة للطلاب والباحثين لتبادل الآراء والمناقشات حول مرض فقر الدم المنجلي. المنسقة الدكتورة كلثم عبد الرحمن يعقوب صرحت أن أهمية هذا اليوم.
5: اليوم قمنا في جورنية علمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو.
4: من جانبه المدير العام لمستشفى النهضة الجامعية الدكتور داود سليم محمد أكد بأن انعقاد هذا اللقاء الذي يحمل في طياته طابعا علميا وإنسانيا ثانيا عميقا في آن واحد يمثل محطة تاريخية لمؤسستنا ويعكس رغبة جماعية لكسر حاجز الصمت ووضع مرض فقر الدم المنجلي في صلب الأولويات الطبية والبحثية لبلادنا. كما أضاف الدكتور داود سليم محمد المدير العام لمستشفى النهضة، يمكننا كسر المحظورات والتشجيع لكشف المبكر وتوحيد معايير الرعاية الصحية، لأننا خلف هذه المعركة نسعى للحفاظ على الأرواح وحماية مستقبل آلاف الأطفال في بلادنا، معا يمكننا تقديم حماية أفضل للمواطنين. هذا ونذكر بأن في خلال هذا اليوم العلمي قدمت وصايا وإرشادات حول كيفية مكافحة هذا المرض والوقاية منه وكيفية حماية الأجيال القادمة.
0: عثمان آدم الدود. نفسه النشاط أقيم بالمستشفى نفسه، أي مستشفى النهضة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: معا ضد مرض فقر الدم المنجلي، تحت هذا الشعار أطلق مستشفى النهضة أول أيامه العلمية مستهلا فعالياته بحملة التبرع بالدم داخل المستشفى. وخلال حملة التبرع أشاد المتبرعون بهذه المبادرة الإنسانية.
7: دم ده سببك اللي جينا مر هذين ده possibility يقدر ليجي يسوي يا أخوانا
8: نساعد الناس المرضانين في مش المسألة مرض أنا دريبانوشيتوز ده بس ندور نساعدهم خليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني
6: منسقة يوم التبرع أخصائية أمراض الدم بمستشفى النهضة حجة كلثم عبد الرحمن يعقوب أوضحت عن طرق انتقال المرض بين الطفل ووالديه.
5: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنتل للسخير عشان يلقى المرض. كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم. دونك هو وراثي لا مرض ثاني عادي
6: ويشار إلى أن فعاليات الأيام العلمية التي ينظمها مستشفى النهضة بالتعاون مع شركائها الداعمين تتواصل من 19 وحتى 21 من نفس الشهر الجاري وستتضمن أنشطة علمية وتوعوية متنوعة.
0: احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 يونيو من كل عام. المناسبة جرت بإستاد أو بملعب باري كونغو بحضور ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني. عبد الكريم عبد الله هنا.
9: تحت شعار إلى أن ينم الجميع بالأمان احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين، حيث شهد احتفال هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية وممثلي المجتمع المدني. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل عمدة الدائرة السادسة زينبا إيجيت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن الحكومة التشادية أسهمت في تعزيز روح التضامن والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية ووفرت فرص لتبادل الخبرات والمبادرات في مجال دعم اللاجئين في تشاد. من جانبه ممثل النائب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد أنتوني أوكومي أوضح بأن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع ملايين اللاجئين حول العالم من أجل معرفة التحديات التي يواجهونها نتيجة للنزاعات والكوارث، مع التأكيد على حقهم في الحماية والعيش بكرامة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لضمان حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. وتجري الإشارة إلى أن المناسبة شهدت عروض ثقافية وأغاني ورخصات تعبر عن مدى أهمية الإنسانية.
0: عرضت الوزيرة السابقة ديني أسوم كامونغي كتابا أصدرته لأول مرة يحمل عنوان ليس كل شيء ورديا. حسن مسحزين.
10: شهدت الساحة الثقافية والأدبية إضافة جديدة، حيث عرضت الكاتبة التشادية الوزيرة والبرلمانية الأسبق ديني أسوم كامونغي أصدرت هذا الكتاب لأول لها تحت عنوان ليس كل شيء ورديا، ويضم 320 صفحة موزع إلى 12 فصلا. ويأتي هذا الكتاب في إطار تسجيل إبداع الأدبي الوطني وإبراز مساهمة المرأة التشادية في مجال الكتابة والفكرة. ويبرز الكتاب من خلال رحلة كاتبة منذ سنوات الدراسة وحتى مراحل مختلفة من حياتها الأسرية والاجتماعية، سلطت الكاتبة خلاله الضوء على التحديات التي واجهتها وكيفية استطاعت التغلب عليها بفضل الصبر والأزيمة. كما طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور حول مضمون الكتاب ومسار الكاتبة الأدبية، وردت عليها الكاتبة بكل شفافية معربة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذه الفاعلية الثقافية، مؤكدة مواصلة جهودها في خدمة العدب الثقافي من خلال أعمال جديدة تعكس قضايا المجتمع وآماله.
0: وفي كأس العالم 2026 حسم أمس المنتخب الأمريكي تأهله إلى الدورة 32 من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، فيما واصل المنتخب المغربي الاحتفاظ بحظوظه بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب اسكتلندا، في الوقت الذي ضمن منتخب المكسيك مكانه في الدور المقبل بعد الفوز بهدف لصفر أمام كوريا الجنوبية. وفي صبيحة اليوم حققت البرازيل فوزا كبيرا أمام هايتي بثلاثة أهداف نظيفة لتفوز لاحقا الباراغوي على حساب تركيا ليودع المنتخبان رسميا البطولة بخسارتهما الثانية تواليا، فيما ستواصل البطولة دورات منافساتها اليوم هولندا ضد السويد عند 6 مساء، بينما تلعب ألمانيا في مواجهة ساحل العج عند 9 مساء. ختام هذه النشرة، هذا هو العنوان العريض الرئيسي الذي تصدرها. بعد 17 عاما عملية إحصاء السكان والمساكن تعود في مرحلتها الثالثة وتنطلق اليوم في كافة أنحاء البلاد. ومن العاصمة أنجمينا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو يحتل الرقم الأول في عملية الإحصاء. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني سانوي كويانكريو، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

هدينا السيرة بنات الحلة ماشينا السيرة صبيان الحلة مرقنا السيرة بنات الحلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا الراديو جاد، السلام عليكم.

0: وما لا مرغو وهل ما عندهم نيه يقبلوا السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق
1: السلام عليكم اسمك يا تو اسمه محمد
2: شنو خلاك تمرق لينا البيت
1: أنا بقعد دقيني وجيني اللي في جيب في كندو وأبا معي إلي كي قاعد دقيني كي قام فات كاميرون أنا فات كاميرون وأنا ولي واي كي اسمه إيما بقام مرقاني عندي في نجيري وأنا رفقاني غاري نيني هاجو لغال كي أمام غاري نيني kalinne jinalga mana da tajin digitu min waga
0: gubal itimata ji fi center hana da kuna espoir da inti ga wen
1: ana ga fi etena
0: ga fi etena da ga ti sai shunu
1: magan je shi
0: gulta ke hasa inti ji fi center da shunu faide a digita ke mina center hini da
1: shi
0: maga ya lumuk shi kula
1: ga lumu la ga shi ma digita ke faide ne
0: wasa kida inti ga shi fa waqtan inti ga fi center akhir wala waqtan inti ga fi shari akhir
1: ga fi center akhir
0: ma durti qabli ya ana
1: qabli
0: mata
1: ana ita ana qabli bet
0: shukran li mamu salam alaykum
3: alaykum salam
0: usma kiatu
3: jirambai ma wata
0: Yarambai shunu khallak tamuruk min beta na iyana
3: na gabe abanai o pacha na ru pacha chunu maragoni wana mashid mamda gainu bararana na med mam de jurkira ana shito bandira madila gabal bet basid beta naskar chedu la shokol mafi ba ze jugal ana bas gani sirga kuma da bana kul zila maraba jilligita grana bas karabani jinan jamena yini
0: wakit iti jin jamena hini da gai wen gai fingeli maya tu
3: أسن.
0: وكي دك دك سي خدمة شنو؟
3: شيء.
0: وأسكي كيف تشيفا أنت جاي في سانتر ده؟
3: أنا جينا في سانتر وجاي نقابل انجلي ومتر جاما اللي جينا في شاري وقال سانتر كاي نجي نقود ما نومش في شاري علما كاي دوجينا على قال ما ديل يجي انتنا سانجي نوم ما هو وجينا رجع لمن على دول كاي ودينا سال دجدول وانتنا بيت كاي نوم فوق انتنا كل غاندول
0: وكي كيف تشيفا يوم اللي انت جاي في شاري ما أسا جاي انت في سانتر ده ديفرنس جاي تشيفا كي كيف؟
3: سانتر هيرشيا.
0: Why
3: did you get
0: me to
3: give you back to Shifa Akwana? Yeah, I know. Gani Gabi. Mata? Yom Kanitorika, Gabi.
0: Shunu indak message ke ta adresse le iyalat akharin al gaya murgu min bedda.
3: She.
0: Why indak kalam tuwarin?
3: Ngi kalam le akwana isa kairgi.
0: Tuwarin kam shunda akhik sakair. Kalam da waddar lekwa.
3: Nga dalai.
0: Ha, ori? Salam alaikum.
4: Salam. Salam.
0: اسمك ياتي
4: عبد الله جدا
0: عبد الله شنو خلاك تمر من بيتكم
4: اه
0: تبوت في الشارع
4: دا انا جابني جرايا وجرت كايتا اوبن كدير لوار جرت
0: جرايا وينو انا مسيك ولا انا مدرسه
4: اه انا مسيك
0: جري من جراي اول كان اوريت لي انا قد ما يقول لك سبي سو اوريت
4: جري من جراي اه يا انا اذا مات ماتيا
0: وكاي ما ياتني يوم المرات من بيت
4: دا لا ما ابني
0: يمكن مرق ده بانك ما فتشا
4: لسه ما فتشاني
0: مرق عندك كم شهر ولا كم سنة مرق مين متى
4: لا انا عارفه
0: ما تعرفه ويوم اللي انت مرق وقاي في شاري ده كيف قاعد تشوف نفسك
4: لا يوم مرق برا دا ماشي في شهر دا دي تا منتر دا ناداني دا وداني سانتر
0: وكي كيف قاعد تشيف حياة أنا سانتر مال أول أنت قاعدة في شهر دا الوينو أديل
4: في سانتر هذا أديل
0: سانتر دا سقاي علومك شنو
4: قاعد علومنا لي دا دا يجي دسونا كل دا
0: وما عندك نية تجيب بلي أبانا
4: أنا وغني قبل نو تين
0: تين جوز كتب جرايد الكبير تب جارتيست كبير سيانا شات عندك مساج تقولي لي يا لاد دول الجاي يجوا مني فامي أنا ميمشي يقولي في شاري
4: ده أنا قال لي يوم ده نادوم نادلهم نمشي سانتر ور
0: هل يجوا لهم في سانتر هنا سي مرسي سلام
3: سلام
0: شو ما كياتو
3: ما تشي دونغوس
0: دونغوس إنتي شنو مارجاز من البيت
3: أنا باني فات بكوندول أنا جيت بي يعني أنا جرا مالي يعني ده أنا مشيت مشيت وسوق أنا جالسه بشوكل مشيت وارا da ala mashir be da bane kalke wenne iyane waje iyane fat gaisu da abane tagani kalke yalla nam fatisha ku al sakir mashir da mali kita ku da da gandana mashir le iyane wurta kalke iyane wenne afi al sakir rawa kalke fat be afiro mashir da ligita jipta kalke drak nam shi bahani dan wo mashir wurta le iyane iyane gan ne kalke sida da ma falle abani go au abani da wasu abani da ana dagata

0: صابني قديرا
1: يا انا ما بانك سو مشاكل بس خلاص انت كل من دخل في المشكله ومراك وكدي انت مراك جاي في شاري دقه تشوف نفسك كيف
0: انا ما تريالي يعني لي يعني كلكي باكنو كيرك يا ود اديرا شرب دول دا كاروان جاباني كلكين جيت جيت دغنا مرغاي كوبن جيت جوبن غنا مو داسا جيت
1: سنت جاي ما اخوانك ده شفت بكان ده حلو سي
0: الو
1: وما عندك نيه تجيب لي فاميا
0: انا جيب
1: السلام عليك السلام عليك
0: عليكم السلام
1: اسمك يا تو
0: جتي واجدا جتي باين
1: شنو خلاك تمر بيني انا ما ابانا
0: انا gayana fisar o grana banada shalani jawani finjamena uma gayantina kilga charchili age katira wis ana maragmin shari
1: fillel waharay kul gay fi shari wala ashiya raga tam talga bakan tagut foga
0: fillel waharay gay barra
1: wakid inti gay fi shari dana sane hille raga y urulek shunu
0: uma gay urule karam apa na jale ganira wada gabalane be gob kana kadu kid mana jarde kanja ka fole na guru za manga bi afoga akil gay yamshi ashara foga mirise ba ana marak
1: kire inti min gay takhadim kulu ma gay talga avantage wi shila guru yamshi ashara foga mirise min da inti marak walum tishifa ki kif guadak fi center da
0: asa gay fi center da ya ker
1: center da gay allumuko shunu
0: gay allumuna lib dol kana mshi barra na labo dol
1: da ambakir tagga mayar artist fi chat
0: oh
1: ma ti dora ti gabille ahalak dawa
0: ndaro gabille akhana fi sar
1: gay min sar ndak akhwan duga wala kubar mina
0: duga gane
1: shunu indak message ke tirasila le yala talla ma yasamu kalama na ahadum wa yamurgu wa yamshu yatabu fi shari wa hajulum iyal bandida
0: kandore amurug da najirum agodi titkula harlo ko shari da mayam fa agodi titkula harlo ko
1: salam ale usuma kiatu
0: via
1: via
0: via
1: via shunu maragak min lubabeta na ahalagda
0: yo mada gai nimbet beharai biara ida abane katapera no beta aquel sagrada jashara masha fuga chaka manda kala gusa da jabet da bane jabet dagal ya tushara para no dana jidmana fadagal lekana dagani na jidmana kul dagani dagan bes kala aquel sharada o yo mal dagani da gusa kala wajare ke faisha bakana kila kida bes ana bojanu mara
1: yo mal inti mara gai fisha ida mali gita ta abwa
0: gita
1: wasa ki kef tishifa inti gay fi centre na da kuna espoir da akher le gay allumuk shunu fi centre o ma dora ti gabille famille do la
0: dan gabille akwando
1: wana kubar wala
0: duka
1: salam alek
0: assalam
1: ya tu
0: sun juma do me fray
1: juma do shunu maraka din beta na famille
0: ana gay be madame grana bane o madame ana grana bane la kati ta ibini blenda gara silinga na sila ta sarul gana ngulal me de lana kula ajule ga kema da gana mshi chura ure da ga lizini basa na ga kasira ya no gata dugin abane ga mshi bakan khadi mera khalasi ga ti dugin da abane jara wara ta gal ana gan kasira khuma ma do da abane ga khal namru mufattisha bakan
1: yomal inti marako ma indak bakan tunun foga ma indak bakan takul ma indak bakan tashrab ga fi shari da ga ta hissa nafsa ki ke
0: sunapsi ma do ماشي في شهر وشالوني راجل انا ارغت في شهر راشفتون غا لعب وجد دخل مام دا قال كي قال نمشي سانتر انا كل اجي سانتر قال قال نقعد في سانتر قال سانتر قال نادين يا انا كل قال ما
1: وشنو غاية التعلم في سانتر دا
0: انا علم وليد
1: الو ما انا غاية نشيف ايال دوغاك في سانتر دا كتيرين ما شاء الله ايال دا كله غاية تشيفو مش الاخوانك
0: ايه
1: ما عندكو مشاكل بيناتكو سي ورو شنو لي متر انا سانتر دا الكري سانتر و لما كو جاباكو من شاري دا
0: شكرا
1: ودي ايالات ال بطان كو ما بسمو كلام انا اهلوم و بمرو من بيت انا اهلوم بمشو برغوني في سم في شاري دا اندا بشنو كلام ترولون
0: كون مرو غولو بيتو في شارا نورلوم باكان سانتر باكان ادي لامشا غودو فوغا
1: سلام عليك
2: الو سلام
1: اسو ماكي اتو
2: اسو هارون جبرين
1: هارون شنو خلاك تمرو من البيت بابا
2: ساكت باش
1: ساكي كيف اسمرا ما كشروا ليك ما تقو
2: دقوني قبل المرا
1: الدقال دي ايه اناك ولا اباناك
2: اباني
1: دقال ما على سوين لو شنو
2: مشينا زرجينا بفلالة جواد دخلينا برا رواس فرشانا روا انا قمي مراك
1: فنام جواد ودر دي اهو دقال ويوم اللي انتي مراك جيت دقاي وين
2: انا قاي قربون قاي قربون
1: قربون ويوم ما انت اسا جاي غاربون رو جاي تروح في شهر لما تجي تتعبوا
2: لقيت تعب
1: اها والو انت جاي في سنتر ده تشيفك كيف وقت انا سنتر يا اخر ولا هناك انا غاربون ده يا اخر
2: سنتر اخر
1: في سنتر جاي علموك شنو
2: علمونا ليب
1: علموك ليب ام بكر تقلينا ارتست واي كبير كي انا تشاتسي ما عندك نية تقبل لي اهلك دول
2: نقبل
1: هم ما فتشوك اسا كل السما سالوا منك سي
2: لسه
1: ما عندك اخوان دقاق ولا كبار انت قريم لهم
2: عندي
1: كم
2: انا وانا اربع
3: مستمعين ومستمعين مستمعين ومستمعات الكرام الأطفال بدوروا حب وحنان وكان زألتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع مستمعين ومستمعات الكرام في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله عثمان وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة ونذكركم البرنامج ده عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جات

وسلم على مقال بمسطا الله والمحمد جاخيان قروب أهرا جاري لهيان من بنيجات شبا وسلم على مقال بمسطا الله والمحمد.

0: شبع سلماني بكل ما يزدى أبا الله يبال مهضة جاء قيشاني قلو قفر
1: شبع
0: سلماني بكل ما يزدى أبا الله يبال

0: السلامات من بعد يا البقر سورو في المدن والطاير جريب.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: والدلوان الهباسات رجالة مساوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الهمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني الهمات رجالة الهمات رجالة على يولمهم سيد دول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة. I'm not the

0: سي فات كزغردي بدلنا كزغردي زورا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان يدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا القلب كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمع التجان دول رجالا كم من يالبنا في الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة
1: مساء الخير بلانتشات الحبيبة مساء الخير عاصمة الجمال الجميلة مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8 وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 20 شهر 6 سنة 2026 بقدمنا في طاولة المراقبة لانسيان دي لاميزون جان بابيغي في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات ديليجي صغير سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 هنت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض الساعة 6:49 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتيو جوانغاتو كوميننا دوسيو فارنزما في العاصمة عن جمينا نمشي ونسمع أول فصل الغنائي وبعدها إن شاء الله نرجع للبلاغة كابي تكنيك

سمعنا سمعت راديو تشات. نوقف الفنان الكبير عشان أبدأ لكم بالبلاغات اليوم ماشية. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد ملومة بلاما عبد الرحمن عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 168 لو دي بيس. مبارك آدم هارون عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 192 لو 135. وأخيرا أبكر أحمد جيلان عند بكان في كارتيه انجاري كواس سكسيون 1 إلو 1 لو 10. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم السيد لوم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الرفع الهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين مات اليوم السبت والسرقة تبضن بكرة يوم الاثنين في أبشير اللي بلامة توم جرمة. عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم السيد لوم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الرفع الهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم معلومة جبرين مات اليوم السبت وسرقة تبقى يوم الاثنين عن بكرة في أبشير هلي تبلامة توم جرمة. واصل بالبلاغات بلاغنا 40. محمد حسن أجيت ساجو دلقي أحمد بشارة إلي توم بلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس النرفي بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرحومة بيتهم عاشة بيت ساجو تبقى يوم الاثنين في عجيري خليت بلاما يمر رمضان. بلغ ده كلينا سرتي نقرو بعد الأخبار. واصل بالبلاغات. حلقة عبد الله ابن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم دورة رقم 8 أنا ختمت القرآن الكريم بقرو 200 مرة وكمان في وقت الختمة بسوي فوق محاضرة كبيرة بعنوان الفضل القرآن الكريم وبقدمها كمان فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسيني العلوي والمحاضرة دي تبقى يوم الاثنين عن بكرة في النالة. نكرر حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم الدورة رقم 8 أنا ختم القرآن الكريم بقروا 200 مرة وفي نفس الختمة إلى اليوم الختمة بقروا بكون فوقها محاضرة كبيرة خطوات هيد إنوان فضل القرآن الكريم بقدم المحاضرة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسيني الألوي والمحاضرة دي تبقى يوم الاثنين عن بكرة في النالة والدعوة أما بلاخنا وفا. إدريس مكايلة دلقيتهم موسى قدو موسى أخي جبرين موسى أخي أبدقين علاج عبد الله أحمد أبقجة حسنة أبكر أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريسة عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقي أخونا أبكر الحاج بشي الحاج بشي حسيني الحاج أبكر الرماد الحاج أخونا جدة درمة كفتر اللوان كفتر اللوان هارونة أبكر حسنة اللوان طاهر بلامة جبرين أنقردبة لوم الحزن ببلغوا وكل الأهل هنا كرتوتة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدتهم مكايلة إدريسة مات اليوم في كرتوتة بعد مرض طويل والسرقة كمان تبقى مذاكرة الأحد في كرتوتا هلت دلقيتهم موسى قدو. نكرر إدريسة مكايلة دلقيتهم موسى قدو موسى أخي أبدقين علاج عبد الله أحمد أبقجة موسى أبكر أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريسة عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقي أخونا بكر الهاج بشي حسيني الهاج بكر الرمات الهاج أخونا جدة درمة
كفتر اللوان هارونا أبكر حسنا اللوان توم جبرين غردبا وكل الأهل هني كرتوتا اللوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدتم مكايلة إدريسة مات اليوم السبت بعد مرض وصراحة كمان تبقى أمباكر الأحد في كرتوتا قريت الدليجي توم موسى قدو الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الجمعية هنا شيوخ التقليديين هنا تشاد في بروفينس هنا مندول سيميو بالخبر الحزين هنا وفاة بنيتم ديليجي جنرال هنا غوبرنمان بروفينس مندول شندي باسمنا كل الشيوخ التقليديين والشيف دي كانتون هنا مندول بقدموا كولادتهم الحرة للأخوان الديليجي جنرال هن غوبرنمان الحكومة السيد أحمد عبد الله فضل ولكل أسرته لكن اسم البنية ما ذكروا جمعية الشيوخ التقليديين هنا تشات قسم هنا ولاية مندول سيمو بالخبر الحزين وفاتنا بيت الديليجي يعني بنان الجوفرنر أنا بروفينس أنا مندول باسمنا كل الشيوخ التقليديين الشيف دي كانتو أنا مندول بقدموا كلادتهم الحرة للجوفرنر أنا مندول السيد أحمد عبد الله فضل وكل أسرته مضى في البيان الشيف دي كانتون نوبرانغا كلادومبي ده رئيس السكسيون بروفينسيال هنا مندو أنا مندول الساعة 7:05 نمشي لمكنة الفن

عندنا واحد بلاغ بلاما محمد جبرين وبلاما دنقس جبرين. بطلبوا من أي إنسان كان مشى شرى لي تراب في هيل السيقطي وما مشى لي بلامين التنين ما ناتا بكان دا ما أكيد ودا سكر في علمي. بلاما محمد جبرين وبلاما دنقس جبرين. بطلبوا من أي نادم كان مشى شرى لي التراب في هيل السيقطي وما مشى لي البلامين الاثنين ما ناتا بكان دا ما أكيد وشرى لي بكان سكر في علمي. فأي زول بيشيل البكان في سيقطي بيمشي للبلامين الاثنين عشان ما بقى في مشكلة. الساعة 7:09 نمشي نلقى سيدة جاكندي مسري نقول فوق مساء الخير للناس هناك القاعدين بتابعونا من صالمانجا ترابان دربالي وكل الناس القاعدين في شارب أقرمي في العاصمة الجمينة حجر لميس وكل 23 بروفينس انا بلنا تشات بلتو ما نقول لكم مساء الخير من غدو تشات كم تنقل

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغول عاصمة ولاية جيرا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيب قدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعب عبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سيدنا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. بعد 17 سنة من عملية الحساب انت السكان والسكن وفي المرحلة الثالثة كمان بدأت اليوم رسميا النشاطات انت الحساب العامة انت السكان وانت بدايتها كمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد بديس ديفيد نو وشال رقم واحد في الحساب. كملت الخدمات ان الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في مسابقة مشروع القانون هنا التربية انت البعائم في تشاد اللي كان نظمتها والوزارة انت الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني وجوفها مشاركين من مختلفة المشاريع وخطوا كمان فيما يخص المشروع هنا القانون هنا التربية انت البعائم في تشاد. المدير الأمن الأبطان هنا النهضة الجامعة رينيسانس كان انت البداية أن اليوم العالمي بخصوص المرض عن الفقر عن الدم النجسة انت الدم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة كلها كي تلقوها في وقتها. في سنة 2009 بقت العملية انت الحساب انت السكان والسكن المرحلة الثانية وبعد تاريخ ده وبعد حسابي ما بقت 17 سنة ده كثير من المدن كان الوسعت والمناطق الريفية كل اتغيرت وكثير من السكان في مكانات ده مرشوا من مكان لمكان والاحتياجات كله زادت والتنمية كله بقت الشيء ده كان خلى عشان يسووا الحساب العام انت السكان والسكن المرحلة الثالثة اللي كان انطلقت اليوم رسميا يوم 20 شهر 6 2026 اللي كان بنشوفها تقريبا 35 اجان ريسانسير بدخلوا بيت لبيت وفي السجل هنا الحساب انت السكان والسكن رقم واحد كمان كتب اسمه رئيس الجمهورية كبير الدولة بعد ما استقبل الأجان ريسانسير في بيته وسجلوا كل بياناته فيما يخص الحساب ده وفي انطباعاته وشعوره كمان طلب من السكان أي المواطنين خليه يردوا في الاحتياجات عن الأجان ريسانسير يقن كل المعلومات عشان يساعد البلد في التنمية. وفي واحد بيان كمان أكد رئيس اللجنة الوطنية للسكان الوزير طاهر حامد جلين بكونها العملية دي يعني بقت تحت رئاية رئيس الجمهورية وما تلم البيانات انت لحسابي بس وخلص لكن تزيد وتسمي لك الاستثمارات والاستراتيجيات عشان مستقبل هنجاته فيما يخص تفندين وحددان الاحتياجات اللي تخص السكان. وزاد البيان بكون نتائج الحساب العام انت السكان دي تساعد الحكومة على بلدنا جات تساعدها عشان تحسن التخطيط الكويس في مجالات القراية والتنمية والصحة واللقايات الألم السامي عن الشراب وكذلك فيما يخص الاستثمار. كذلك طلب من المواطنين عشان يتعاونوا مع الأجان ريسانسير وينتم المعلومات الأكيدة المعلومات دي يعني أكد لهم بكونها سرية يعني بدموها سري هالمعلومات عن أي زول وبيستعملوها كمان لغرض عن الحساب ولغرض عن التنمية في بلدنا جات. كملت الخدمات عن الورشة الوطنية المخصصة أو الخصصوها فيما يخص الموافقة في مشروعنا قانون التربية انت البعائم في تشاد واللي كان نظمتها الوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني اللي كان نابيت في مختلف المشاركين الهدف كمان عشان يخطوا مشروع هنا قانون هنا التربية انت البعائم خلينا نسمعه للوزير في ميكروفون هنا راديو تشاد يدينا التوضيحات.
2: الثلاثة يوم ده أي زول كله جاب سهمة بكانات الأديلين شلنام شيء كناقص كله أدلنام في الشيء اللي يجيبنا فوق ده كله كده كتبنا وإن شاء الله نتبخه مين بدينا ده أنينا كفي الوزارة هنانا ده كشغل كأينا كتبنا كي بإيدنا كده ماشي كله كأينك كتبتو يعني أنتو بأن تتونا ثاين نقولنا شغل قلتو لنا ده إلا التقنيسيان خلي عبدلو بكانات الويدين ده دان عبدلو لكن شغل آخر كنا المسوما في من هنا نودو في الكونسي التنين كونسي دي كابيني كونسي دي منيستر بعد ذلك يمشي الأسامبلي بعد ذلك يمشي السينا شغل أنتو قلتو لبا أين نودو أتيلي المشينا فوق منا كله هدرنا في الأتيلي من بداية لنهاية إننا كلام اللي انتو قلتوه كتبنا الناس الحج وكل سمينا كلامهم وإن شاء الله نقدروا لا يعلننا سوينا هذا يعني نودوه لقدام وإن شاء الله تمشي نمن الرئيس السينية انتو ولا سقيدين قريب للمواطنين زيادة من الناس الكثير بس كعشان انتو قيدين معهم أي وقت تمشي بكانهم تسمو كلامهم شنو مشاكلهم شنو على شنده أنا ديناكو عشان تنتون الرأيكو انتو كلا عشان الكلام ده نشولو ونلقو الكود الهاسة أغروبا سورة الهاسة يجيبنا فوق ده يبقى عند تشارك كثير وشيء كنا خلو برا ما في كان باكر مشينا لو كده أتدورو كل قلو وشغلة التجوبو ده كان باكر كله بيجيب لنا شغل زيادة في كود أغروبا سورة هنانا ده أين ما عندنا فوق ماني أي زول الاند كلام ده بقدر بيجيبه
1: السيميتور هو الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الصرف الحيواني والإنتاج الحيواني سيميتو في ميكروفون راديو جاد كان مدلي الزميل محمد عمر إدريس. فتح اليوم فجور المدير العام هن اللبتان هن النهضة داود سالم محمد النشاطات اليوم العالمي أنا مرت أنا نقيسة هنت الدم والكان خطوتي الشعار كلنا سوا للجهاد ضد المرض أنا نقيسة هنت الدم المناسبة كمان بقت في فندق راديسون بلو خلينا نسمعها للمنسقة ولا متخصصة بأمراض الدم في لبنان عن الرسالة الدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب.
3: اليوم قمنا في جورنية علمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو بسكي أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض الذي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين بس هذا هو السبب خلانا نوصل الانفورماسيون على السنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض ده شنو.
1: كذلك المنسقة انت اليوم انا التبرو بالدم كان انا حسابي انت الامراض الدم في لوبا اللبتان انا النهضة الدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب وكان انت البداية انا نشاطات الايام الامنية لفقر الدم ده بخصصين انا يوم انا انتين انا الدم ده بوافق مع الاحتفال باليوم العالمي على الجهاد ضد المرض الدم 2026 وده في لبتان انا النهضة الدكتورة الانسانس بحضور الكثير من الناس اللي كانوا جو للتبرو عشان ينتو الدم حقهم يفزوا فوق الناس المرتانين اللي نسموه للدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب.
3: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنت للسخير عشان يلقى المرض كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم دونك هو وراثي لا مرض ني عادي نادو مش التبركلوز ولا كي.
1: كذلك الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفون راديو جاد لواحد من المواطنين العاصمين جميعاً اللي كان مشى عشان يبرئ بالدم.
4: الدم ده سبيك اللي جينا مر هلين ده possibility اقدر ليجي يسوفي يا أخوان أبو
5: نساعد الناس المرضانين في مش المسألة مرة أنا دري بانوشيتوز ده بس ندور نساعدهم خليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تيماليتير دم كان تنتي قلو تساعد نفسك وتساعد الناس المرضانين ذاته.
1: أيدت اليوم فجر اللجنة الكبيرة انت الأمم المتحدة المكلفة بشؤون الريفيجي باليوم العالمي أن الريفيجي كان بيعيدوا يوم 20 من شهر 6 من كل سنة. المناسبة كان بقت في استاد باري كونغو بحضور هنا ممثلين المنظمات الدولية التي تقدم في مجال هنا الإنسانية وكثير من المعزومين. أمس كمان الكاتبة التشادية الوزيرة والبرلمانية القديمة دينيا سوم كاموغي كان قدمت كتابها الجديد كتاب كتبته وده لأول مرة بعنوان ما أي شيء بس سمح. المناسبة كان بقت في مركز الدراسات من أجل التنمية فوتيني في العاصمة من جميعنا بحضورنا كثير من الكتاب والباحثين والناس اللي عندهم هم بالقراية وبيحبوا الكتاب ومعزومين آخرين كتار. صنوي كوين كريوا الساعة 7:26 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاتا دي نشر الأخبار اللي ماشية والناس اللي فاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. بعد 17 سنة العملية انت الحساب انت السكان والسكن كان بدت في المرحلة الثالثة رسميا اليوم يوم 26 وده تقريبا 35,000 اجان ريسانسير وظوهم في كل الاراضي الوطنيه ليضمن العمليه. ورئيس الجمهوريه كبير الدوله كمان استقبل في بيته الاجان ريسانسير اللي كان سجل اسمه في اول رقم هذا الحساب انت السنه. الخدمات ان الورشه الوطنيه اللي كان خصصوها في موافقه انت المشروع ان القانون ان تربيه انت البهائم كان كملت وانت ختمتها كمان الوزيره الدكتوره عبد الرحيم عوض الطيب. والمدير عن المستشفى البنادو الابتدا البنادو رينيسانس كان فتح اليوم الفعاليات اليوم العالمي عن مرض عن النقيسة انت للدم الدريب وده بحضور أنا كثير من المعلمين وخطوه كمان تيت شعار كلنا سوا للجهاد ضد المرض عن الدريب أي مرض عن النقيسة انت للدم. شكرا لكم انتوا الغالين تابونا من أي مكان بواسطة راديو جاد نشط الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة بكي أرقدوا أو قيلوا بعافية.

سينو سمعت الكلام نوقف الأغنية أهلا إن شاء الله بعد البلاغ كمان تلقوا الأغنية الجميلة أنت الخاصة بالعرايس العرايس اليومين دي ما شاء الله تبارك الله بلاغ 40 محمد حسن الجد ساجو وديليجي أحمد بشارة إلي توم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الصرغة إلى 40 يوم هنا المرهومة بتهم عاش بيت ساجو تبقى بكرة يوم الاثنين في عجيره لتبلام إمار رمضان محمد حسن أجيت ساجو دلقي أحمد بشارة وإلي توم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الصرغة إلى 40 يوم من المرهومة بتهم عاش بيت ساجو تبقى بكرة يوم الاثنين في عجيره لتبلام إمار رمضان الساعة 47 دقيقة نواصل بأهلا لكل العرايس في العاصمة جمينا وفي بلدنا تشاد بلد توماي وخاصة البيتشي فرير عبد الله آدم دنا من أنقب شايب نقول لك بيت بارد بيت مال وعيال أنت من المسلمين اللي بيحبوا راديو تشاد والنادم اللي بيحبوا راديو تشاد معناته إنسان بيحب الوطن كم التكنيك

سمينا الأغنية الجميلة وهديناها خاص كده للرئيس، نمشي نلقى حمد الجبري هدية خاصة، تسنيم جبرين وهرم السليك أبو هناك من مدينة بيكورون، أتمنى لكم الشفاء العاجل، والله بشفي كل المرضانين الجادين الآخرين. جوائر الشمو آدم من أمريكيبي، منصورة حسن بنت أمدو، كلكم نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الجادية، وما ننسوا المستشار التربوي عبد الرزاق البنون. متابعة حلوة وجميلة من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا حمد الجابري نرجع للدولة الكبيرة، الدولة الغنية بالأغاني، البرنس الكبير كوفي أوليوميدي بابا بونير هناك من كونغو ديمقراطيك. جروب راديو تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق الراس، نقول لكم مساء الخير. بلاتفورم يا لنجمينا لامي فورتين انجام من الرئيس حسين داقلي، أبازين كاسرو، محمد دنا، اس اكس ام بي اس، محمد زين باداباس، رئيس الوزراء القديم ايمانويل نادينغار، ديريكتور حسن جدل وكل جمعيته، انسبكتريس جنرال بنتو كشلا كاسر. كلكم نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد وما ننسوا الكولونيال كونغولي الغاني بلاص من جمينا، نقول لكم بونسوار من راديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نلايم كتكنا نخلو بكنا للزمين اللي بيجي بعنا بشير تليفون بكلم لكم بكلام نصارى، بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة هناك بسجل كل كبير وصغير جان بابيكي. في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرة والبلاغات. جونر بلان ساوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض، نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء لا منتا وما مشينا لا ماجي أنباك نلوم معكم من الساعة 8 لحد الساعة 10. أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. في عام 2009 تمت عملية التعداد السكاني الثانية في تاريخ البلاد، وبعد 17 عاما توسعت المدن الحضرية وتغيرت المناطق الريفية، ولم يعد عدد السكان ذاك الذي كان. زادت الاحتياجات السكانية وتنمية المكان، الأمر الذي يتطلب إجراء تعداد للسكان والمساكن، ومن هنا انطلقت عملية الإحصاء رسميا اليوم. وقد كان للرقم واحد حظ أن يحمل بيانات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تيبيتنون ليكون بذلك المثل والأثر. اسمهان جروتيدو.
2: في حدث وطني بارز يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 يونيو 2026 تسجيل أول ربي أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي، وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجيرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية، وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أبر رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسميا. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 يونيو إلى 9 يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
1: وفي بيان أكد رئيس اللجنة الوطنية للسكان الوزير طاهر حامد تنجيلين بأن هذه العملية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية لا تقتصر على جمع البيانات الإحصائية فقط، إنما تمثل استثمارا استراتيجيا لمستقبل البلاد من خلال تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان. وأوضح تنجيلين في بيانه أن نتائج التعداد ستساعد الحكومة على تحسين التخطيط في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء وتمكين المرأة وجذب الاستثمار، كما دعا المعنيين إلى التعاون الكامل مع فرق التعداد وتقديم

0: تشاد والتي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي. محمد عمر إدريس.
1: أسدل ستار أعمال الورشة الوطنية لوضع مشروع القانون الرعوي في تشاد، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المناقشات والمشاورات بمشاركة الفاعلين وممثلي ولايات البلاد، إضافة إلى المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، حيث أوصى المشاركون الحكومة الإسراع في اعتماد مشروع القانون وإحالته إلى غرفتي البرلمان والشيوخ للنظر فيه ومناقشته، وذلك سعيا لتنظيم القانون الرعوي في تشاد. في مداخلة الاختتامية، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح أن الورشة الوطنية لإعداد وضع مشروع القانون الرعوي في تشاد حظيت بمشاركة كل الطبقات التشادية.
2: نشكر الرئيس المارشال محمد إدريس ديبيت، هو ألقى لنا خلينا خدمه في كلام العافية، وهو ألقى لنا خليني بروبوزي نفتش لنا كود على سألون بكود أغرو باستورال ده. كان أول كبدين بباستورال كله حسنا من أولم نزول بعجي بباستورال ما بيانا من هجو بكوت أغرو باستورال ده نهجو بيا هو بدور العافي وهو في سياسة مسلم ده قلت ده بدورة أنينا المنسترات القيدين ده نمشو للشعب نقود مام نهجو مام نشوفو مشاكلهم ونلقو لهم حلول حسنا أنا ما سام منسر أنا production industrial agricole سوين ميشون سوا مشينا في بالا مشينا في بنغور ناس حسينا شيء كبير مشاكل مشينا ولا الناس سوينا لهم توية أنينا قاعدين في خدمة أنا الشعب أنا شعب التشاد أنينا قاعدين ماكو أي وقت وحسنا كل اللي قدام كنا نقودوا أي وقت نقودوا ماكو سوا.
1: هذا وقد جمعت الورشة الوطنية لإعداد مشروع القانون الرعوي في تشاد مختلف المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين، إضافة إلى المنظمات الرعوية العاملة في مجال الرعي في تشاد.
0: افتتح المدير العام لمستشفى النهضة الجامعي داود سالم محمد فعاليات اليوم العلمي لمرضى فقر الدم المنجلي، والذي جاء تحت شعار جميعا من أجل مكافحة فقر الدم. عثمان آدم الدود.
3: يعتبر تنظيم هذا اليوم العلمي فرصة للطلاب والباحثين لتبادل الآراء والمناقشات حول مرض فقر الدم المنجلي. المنسقة الدكتورة كلثم عبد الرحمن يعقوب صرحت عن أهمية هذا اليوم.
4: اليوم جمعنا في جورنية العلمية في دريبانوسيتوزا لنوصلوا المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو، بس أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض التي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين، بس يعني هذا هو السبب خلانا نوصل الانفورماسيون على السنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض شنو.
3: من جانبه المدير العام لمستشفى النهضة الجامعية الدكتور داود سليم محمد أكد بأن انعقاد هذا اللقاء الذي يحمل في طياته طابعا علميا وإنسانيا عميقا في آن واحد يمثل محطة تاريخية لمؤسستنا ويعكس رغبة جماعية لكسر حاجز الصمت ووضع مرض فقر الدم المنجلي في صلب الأولويات الطبية والبحثية لبلادنا. إن المعركة ضد مرض فقر الدم المنجلي لا يمكن أن يكون معركة مستشفى واحدة أو مؤسسة بمفردها، بل تتطلب اتحادا من قبل الجميع، السلطات الصحية والباحثين ووسائل الإعلام والشركاء والمجتمع المدني. كما أضاف الدكتور داود سليم محمد المدير العام لمستشفى النهضة، يمكننا كسر المحظورات والتشجيع لكشف المبكر وتوحيد معايير الرعاية الصحية، لأننا خلف هذه المعركة نسعى للحفاظ على الأرواح وحماية مستقبل آلاف الأطفال في بلادنا. وأتمنى أن يشكل هذا اليوم العلمي الخاص حول الكفاح ضد مرض فقر الدم المنجلي بداية وطنية قوية ومستدامة للنضال ضد مكافحة هذا المرض في بلادنا، معا يمكننا تقديم حماية أفضل للمواطنين. هذا ونذكر بأن في خلال هذا اليوم العلمي قدمت وصايا وإرشادات حول كيفية مكافحة هذا المرض والوقاية منه وكيفية حماية الأجيال القادمة.
0: هذا كما انطلقت بالمستشفى نفسه نفس الحيثيات والتي تم خلالها التبرع بالدم لصالح المرضى. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: معا ضد مرض فقر الدم المنجلي، تحت هذا الشعار أطلق مستشفى النهضة أول أيامه العلمية مستهلا فعالياته بحملة التبرع بالدم داخل المستشفى بهدف المساهمة في مكافحة مرض فقر الدم ورفع مستوى الوعي لدى السكان حول سبل الوقاية منه والتعايش معه، فضلا عن دعم المرضى وإنقاذ المصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم بانتظام وتشجيع الكشف المبكر والتكفل العلاجي الأمثل. وخلال حملة التبرع أشاد المتبرعون بهذه المبادرة الإنسانية.

0: Bien amour, à l'une des possibilités que de râler, il sauvait à quoi n'avoir
1: les saïd à Nassal Mardani, Michel Massal Maratana, Drepanositos, d'Abasindon, Saïd, Palejo, Isaud Nassal Mardani, Yanni, c'est un acte humanitaire, d'un macantenticulo, Saïd Nafsa, ou Saïd Nassal Mardani, Zata.
2: Mon assiette à Yomot Tabarro, أخصائية أمراض الدم بمستشفى النهضة حجة كلثم عبد الرحمن يعقوب أوضحت عن طرق انتقال المرض بين الطفل ووالديه.
3: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنتل للسخير عشان يلقى المرض. كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم ما أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم. دونك هو وراثي لا مرض ني نادي
2: ويشار إلى أن فعاليات الأيام العلمية التي ينظمها مستشفى النهضة بالتعاون مع شركائها الداعمين تتواصل من 19 وحتى 21 من نفس الشهر الجاري وستتضمن أنشطة علمية وتوعوية متنوعة.
4: احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق على 20 من يونيو من كل عام. جرت المناسبة بملعب باري كونغو. عبد الكريم عبد الله هنا.
5: تحت شعار إلى أن ينم الجميع بالأمان، احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين، حيث شهد احتفال هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية وممثلي المجتمع المدني. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل عمدة الدائرة السادسة زينبا إيجيت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن الحكومة التشادية أسهمت في تعزيز روح التضامن والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية ووفرت فرص لتبادل الخبرات والمبادرات في مجال دعم اللاجئين في تشاد. من جانبه ممثل النائب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد أنتوني أوكومي أوضح بأن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع ملايين اللاجئين حول العالم من أجل معرفة التحديات التي يواجهونها نتيجة للنزاعات والكوارث، مع التأكيد على حقهم في الحماية والعيش بكرامة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لضمان حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. وتجري الإشارة إلى أن المناسبة شهدت عروض ثقافية وأغاني ورقصات تعبر عن مدى أهمية الإنسانية.
4: عرضت الوزيرة السابقة ديني أسوم كامونغي كتابا حمل عنوان ليس كل شيء ورديا، كان ذلك بمركز الدراسات من أجل التنمية سيفود. حسن موسى حسين.
6: في حدث وطني باريس يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 من يونيو 2026 تسجيل أول رب أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي نو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي، وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجيرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية، وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أطل رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسميا. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 من يونيو إلى 9 من يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.